0: جبران
1: هريزي
2: كيف بصينية كيف بيت لحوة
1: سلاة مشوية جبران
2: هريزي
0: برغو
1: برغم برغم ممريو ممريا
2: جبران
0: هريزي
2: كيف بصينية كيف بيت لحوة مشوية قدر جبران
0: هريزي
2: برغو
1: برغم بيمينا مواوا
2: بانادورا
1: مانا جوما فيبيا
2: مشوية
1: مشوية
2: بصينية يا برا
0: هريسي
2: كيف سيدي كيف بدنا لحميس ويه
0: يا برا هريسي
2: وانا دور سندوتا كي بسان لك بالي بابلي باب
1: بابلي بيبي ماما واو بابلي باب
2: بابلي
1: بيبي ماما واو
0: Figaro,
1: Figaro, Figaro,
0: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro